أدخل الشوارع من العذارة والنساء المحجبات سأخرج من بيتي عاريا أعود إلى غاري محال محال أذهب لنفسي إلا نهرا من صحراء